0: in Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
1: خلفك عن قصة هالبطيخة
2: كلي وانتي هالتعمل
1: بكينا عندها حماية عايشين أنا وسلفاتي ثنتين كل يوم يأخذونا على السهل الصبح والعصر كل يوم الصبح والعصر هسا بكو زارعين 20 ديلم بطيخ 20 ديلم تخيل صارت البطيخة هيك طب هسا بدنا اجى عبالنا بدنا بطيخة لا ممنوع يعني إذا بتقطعن البطيخة البيت خلص يعني بثمرش عار ما انت البطيخة كم تنع كمت كل ثلاثة كل شن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجرة بنسرك بطيخة بيي يمه ظهري يا بيي معلك يمه معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجرة بس منفرجيش فيها تعالي هسا بدنا نسرك البطيخة سرقنا البطيخة لقطناها وهي من بطيخنا أبي فتحناها هيك بالحجر وأكلناها بك جاي عبالنا طب أكلناها وخلصنا طب والكشرات بحس بتشوفين شو بدنا نعمل كل اللي طيب شو عندك شو رايك بدنا نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن أقول كنا نبحش بالأرض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وروضحنا ولا قدرنا الغازي هذي
0: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here because this country, more than any other country, needs discussions, laughter, all the time.
2: لما يبكين الجيرات كعبات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن
1: بحب ابسط الناس والله انه بضل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت اضل قاعد
2: خلاص
1: شو؟
2: خلاص انا تجوزت وحده وعشت برا بطلت اسال عنكم وانت لحالك هون ختياره
1: لا لا لا كل شيء
2: شو كل شيء تخيلي انا قاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
1: لا بعيش حق
2: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
1: لا لا لا هي ابكى احزن هذا احزن واحد بالعالم حزيني ابكى
2: تعبتي علي
1: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك لانتهى الكدي
2: لا كيف كانت شختي وانا صغير؟
0: There are so many stories from across Palestine. I wanted to bring these stories together through comedy. That's why I started the Palestine Comedy Club. This was the beginning of the movement of a stand-up scene in Palestine.
3: What's the line or the moment that takes us? It's the shift back to your reality that we need.
0: Fambiel first introduced me to stand-up comedy. She is a brilliant artist.
3: Let's try. Get onto the bus then.
4: Yeah. أهلاً وسهلاً بكم في باص البلد المحطة التالية.
0: Sam was the obvious person to build the Palestine Comedy Club with me.
3: Lovely, lovely. Hey, crowd goes well. One, two, and then get off.
0: We were making something from scratch. We needed people who can build something new together from different backgrounds within Palestine.

بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حد معه صغار يعيلك ايه بص فاكر بيجيلك ايه بيحبك ايه بيشيلك ايه

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات سبيت على الصهاينة، وكمان في هودي الولاد الصغار اللي على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تعني اطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعة 8 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي، قادر يا حق يا كريم، هذا الجندي الاسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مره لازم اقنعه انه دروز عرب فلسطين وسوريين ما بيخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم بتعبد
1: So last night we were in Ramallah.
2: It was
1: a big audience, quite a diverse audience, but a Ramallah audience. Tomorrow we go to Nablus. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities. We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
3: Yeah.
1: But where do you think they are in your own set?
3: For me, on my set, there's
1: potentially problematic.
3: Yeah.
1: No, it's not. Come on, it isn't.
3: بفكر هي هذه تعني عمل دين، يعني نتفق احنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
4: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، فاهم؟ في شيء بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فعملوا علي هيك مقاطعات وهيك، بس انه بس كملت، يعني مش انه بس بقول لك.
1: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
3: Yeah, I believe not.
1: You're using comedy to challenge their beliefs,
3: yes,
1: perhaps, but
3: exactly,
1: not to attack them.
3: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing to everybody. خلاص it's make me dying inside.
5: الكلمة مش
3: قدرية. Who's come to watch me؟ at least الناس اللي هي تحضرني تتغير، تطلع مع أسئلة، تفكروا الموضوع. كان في بهجبات امبارح، تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله، عصبوا، صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلم علي. They accept me. That is a change.
6: منيح إنه إحنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سامي، يعني لازم تفهم
7: انه
6: ردة الفعل دائما مش متوقع، ما بتتوقعيش منهم شيء.
3: اوكي وي ويل دو اي ويل take this 5 minutes and put some
1: and put another 5 minutes, yeah.

0: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
1: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
2: Yalla.
3: Yalla.
4: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت بتضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمره زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندا كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من
5: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
6: زي ما انت شايف. مطبات سيارات شوارع حديد
7: So this is a romantic walk, isn't it?
6: Yes, romantic beside the wall. Sam beside the

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان. هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية. كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام، بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل. وكمان كان فيها مشكلة وما قدرتش احجز موعد. فبالنهاية حجزنا ورقة انه اجتنا دعوة من المستشفى او مرافقة من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريح لمدة يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهرب التهريب، لو ما سكونه شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: Passport.
3: They need a green ID. Green passport. Okay. So 1, 2, 3, 4, and 5 come with you. They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
4: Just parking,
5: and
4: let them work inside.
6: Don't have any control on this situation. Just waiting. Waiting. And when I saw them with this silly hat. You know how to laugh. Even in this situation.
7: Yo, yo, yo!
8: Excuse me. With this hat, I was like...
9: I love the hat.
10: Yeah, you went to the gift shop to buy hats.
11: Ladies and gentlemen.
12: فرخة شاوت انرجي هابينس
13: يلا جاهزين

0: Indianapolis, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
1: But هذا جزء كمان من طبيعة their way of reacting.
0: Yeah, and that's good. They enjoyed it.
1: فما تحاول تدفع الأشياء إنه لازم تكون هيك.
0: And this will be different again. So just trust.
1: هذا حكي ما تكون ممكن يكون أكثر. أكثر هيك yeah. فاهم عليك في كثير ناس
2: even in Haifa I'm not sure
1: how the reaction will be.
2: I don't want to expect anything. Yeah. Just want to be here.
0: Yeah.
2: To
1: and just do the show.
0: Absolutely.
1: هذا هو.
3: Yeah. اسمح لنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمح لنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا أجيب هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية متأسف إني عندي مشاعر متأسف إني عندي مشاكل كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره وكأني بتنقل من محل لمحل أنا بقولش إيش أنا كتير بحاجة لمساعدة أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي بسبب شعري وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير أول حالة تنمر كانت من أمي متأسف إنه عندي أم شرط الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل ثقتي بحالي مهزوزة مش عارف أتقبل مين أنا شكلي منيح مش منيح شو مين أنا قالت لي يا زلمة أجمل بشرف ربك عرض أمك يعني وحياة ربك طويل وهبيل على الفاضي هيك شو بتسوي انت بحياتك خي يا حبيبي اثبت تقبل حالك امن بحالك اقبل الكش هاي تبعتك واطلع كشكش خفش بعدين انت فنان الفنان لازم يكون مشرشح الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع لازم تعاني عشان تقدر تضحك لازم تعاني نعم اثبت والخراب من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين من الفلسطينيه انا عارف اللي هو تحمست انا هيك قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو روح لغاد روح لغاد لانه هاي لب المعاناه روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه واذ بي انطفت ورحت مباشره على رام الله قلبت الحاجز بسهوله متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم ويهربوني. نعم، نعم أنا فخور بحالي. زي ما قال محمود درويش ما بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.
4: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
5: اسأل حبيبي.
4: عن جد انتو بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
5: طبعا احنا بحيفا نلبس هيك كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك كشي نظارة قميص بنطلون شايف؟
4: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا
5: نعم كيف بيلبسوا؟
4: هيك؟
5: هذا الموحد عندكم
4: تيشيرت راكز اسود بنطلون راكز بوت راكز يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك بتطلع على الواحد فينا بتشوف زلمه
5: يا انا مش زلمه
4: لا لا لا لا لا حنا
6: اصغر
4: والله ما مش قصدي
6: شرف ربك اسكت
4: والله العظيم
6: انا مش زلمين
4: انا مش قصدي والله العظيم
6: ايش قصدك يعني انا مش زلمين
4: انت فاهم قصدي انا يعني
6: انا مش فاهم قصدك انا مش زلمين
4: احنا يعني
6: طب استنى شوي ناخد نفس ناخد نفس ايش لازم اعمل عشان اكون زلمي
4: مش عارف
6: شو اذا بلبس بلوزتك بصير زلمي
4: والله يمكن امسك
7: مالك؟ مالك؟
6: كيف اسا؟ زلمي ولا مش زلمي؟ زلمي ولا مش زلمي؟
8: زلمي
6: زلمي ولا مش زلمي؟ سامع؟ هيك
7: عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟ أصعد ريفيو أنا عارض فيه هون عبد رحمن الله عبد رحمن الله يلا ويجو
8: رحمن الله خلص مطمس
7: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغايرة في فلسطين خلصت؟
8: لا
9: ساعة ولك هديني بيت ساعة سبعة